انهن دارين نفيتي ايكو دين تعليم محروم كرمغ حق ما بفان اللي بيجننوي كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني من كانت له بنت فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار ماني أنهن دارية كوري نما إي دارية كالرنغل تربية رنغل تعليم دي هتو أدي ماين الله دي وافا وانيامتا إين آية ديشو ಏಕಂ ವಾಹುಷಿ ನರಕೈ ರಕ್ಕಾತಿರಿಕನ್ ಲಿಬ್ಬುಮುಗೆ ಅಡ್ಡನೆ ಕಂಕೈವ್.

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

0: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Demme mi kievi suratul Asr, suratul Humaza, suratul Fil, egitrun suratul Quraysh, adi suratul Ma'un, adi suratul Kauthar. Mieduge mi filavol emme furatama fauzia kieval.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Miharu mi digu ayateng anna kamuga wana me ekiyomuge anna hai ton benukurima e neva hamaka gose ayanim malewene.

0: بالصبر.
1: نهار من سورة تجاه. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا

0: في الحطمة وما أدراك ك ك يتعجمي شدة جهر ك ك وما أدراك ما الحطمة
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
1: ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين
0: ولا يحض على

0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
1: شبينا سورة العصر فشان كيابا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل

0: emmenangalo amina tukya bada suratul humazah
1: bismillahir rahmanir rahim وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
2: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ وَعَدَّدَهُ
0: وَيَجِي أَدْوِ بَيْرُ وَجِّيَامُ أَهَا أَدَاكُرُ نُبَابِي
2: الذي جمع مالا وعدده
1: الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
0: أنا سورة فشابة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: أدفرك باسمه

0: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش
1: قاف جاء أبو فيلي فريها ما قال
0: لإلاف قريش
1: لإلاف قريش في قريش في قريش.

0: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ مي فيلاور نمادان اراده كرفيا افيلاور كا اكيغا بدل كلمه امي لغا وكيونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مسهم في الأول جميع دقي برام قام جنستني سورة العصر سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة الماعون هذه سورة الكاثر برام قام بعربي دارورونكي فازيا محمد أمنة سعدنا فاطمة شابينا هذه سيما آدم في الأول نقوى دبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج مفدامي هوشيري أرون محمد رميز مسوم في الأول من سلسلة قديمة من برنامج كأكو بدلهم قميت قميها حسابهم بقبلهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يَعْلَمُونَ
1: ماناي فَهَ تِيَبَامِهُمْ نُدَنْدْ كَمْغَ وَانَمَا تِيَبَامِهُمْ إِلْمُغَ أَهُلْ وَرِنَّا سُوَالْ كُرَاشِ
2: سِيدَا مَغُ
1: كُمْمِ آدِتَّ دُوهِكِرِ نُوَيْ جَهَارِ
3: دِوَهِرَاجِيَكَ أَنُوْغَ سْتُوْلِيَوْهِمْ بَغُتُمْ

0: ya bahe gutun wa hakata kawa fa istighfar mi ya bahe gutu egeteren bay mi ilmerin e buhuri waki waki mana kora wa fa egeteren e beka dok mi bidaloni e kurewun fa fa ge huturu kan ihsas kurebi visni ekamun dur hedi umangedi allah subhanahu wa taala hadratuka e kalaangi hadratuka edi mi dennu de miga hagigata badaru miga mi hama ko deni sayyid al istighfar ki du'ata ko nu tafafus umang edi dennu muga emme ma go kamuga mi bayan kore bani mige muhimmu kama mige ma ka de miga mi bayan ko deni mige mi du'age no de istighfaru ge ma kan adi mi istighfarun libe mi darmaya sawabu ge bodoka emme ge bayin ilmerin arihuga komme majli heka maneki bayaku etanakan evve etanegga allah handumako mi filawol kiya mi kankan tibe tanegga e majlis nimmumo gotumbes bayan halat tahuga bayan ilmerin e bhuri bayan korawwafa mi duage managa ten mi istighfar ge muhimmu kama badaru mi hagigatu wara muhimmu kama أي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا مي آية مي هام قدني الله سبحانه وتعالى حضرتك إكلانج ذكر كرما دره لوا ميها نوتا إكمن هدانا تالا ميها كما دري علمو قداتي أندقو كانت تكا إميها بدل القرآن كما قواهكا مي آية مي هام قدني إما محشر دوهوس إينك حال بيان كورا وكيرت القرآن مي بيان كورا قال ربي لما حشرتني آما كيفكين هي تمنى كانوا ميه قطوك ميادو محشر كورا وني تمنى دنيا قولنير تنتم فنه تنتم بده إكو ميادو ميه تمنى كانوا ميه قطوك إدوه إيوه قطو بس وهي كورا وانا إميه كا مخاطب كورا وانا تمنى الله كآية تتباع الدنيمة تمنى الله كنيومة تتباع الدنيمة ehma mi eduhu mane ki duniyega mi tibati mang allahumma tin khandana tali eng mane ki namaz kurma gurwa ki uma zikr kurma mi huriha kamega matin ena khandana tali wa kadhalika al yawma tunsa eh mi eduti mang allah tibamatin khandana tali
1: ehma istighfar kurmuga mi har mitame wenanni emme mai emme matwer istighfar ki sayyidul istighfar
0: ee mikamuge sawaba bodu kam
1: sayyidul istighfar ek mane ki
0: sayyid mane ki emme bodu emme mai ek mane ki gaumuge verimi ha nispek ko onu me kiya sayyidul qaum tebami hunge gaumuge bodu mi ha emme dua takun istighfar to kutrem emme mai dua yaki mi istighfar
1: emme ma ibras kalang feva hen ilaha kunwe ebe hatwa bodu kur ras kalang ibras kalang e aluge ber ras kalang ibras kalang feva hen ilaha kunwe miala netumge tiren khalku kur be ibras kalang adi miala ai ibras kalang alekeve ibras kalang miala wefa waudai ahduga miala ve emme furiha meka miala sabitu ame alugon me allah subhanahu taala wa mi ahdai waudaki kobat
0: ahudaki hagegatuga ei allah alaya demedu wefonna ebbasume igrarange et ema mi allah subhanahu wa taala ekalange aharmege macha fardu kurevunta alukanta ekalange dinuga angawa fawogetta ekandetta kuruma kiyamangane bolemuma mi hadis ka mi bayan korne ema ahuduge mane ke sei e kame kuruma tima e paso mi dolon men duniye ge halate visna kam go jia waragine kankan ema buna do timanna mi wene kame ahud kuruma ahuduame timanna mi wene kame kuruma allah gandi huwa kurme hama e bida mi ngeto ema kame kuruma tima e basoni allah meduga tima onna gulung rangalu kuruma tima amilden اعتراف بسون ايما فرتم فشيغن انا نيغو تت تت
1: فرتم ايما رغم واودكي
0: واودكي مي الله سبحانه وتعالى مي اكدانغ مي حديث كي بيان كوروا فوا كانت تت كورمتكا احرم ابسوا واك
1: مثال
0: مي فرتم كموك من اللهم انت ربي لا اله الا انت حديث كي فرتم بها دعاء نود فرتم دعاء فرتم بها ايما مي جي مي احرم ابسوني الله سبحانه وتعالى اكدانغ اكوانتك مي دنيا مي تدبير كوروا duniye huriha kama mi tartib kurava raskalange ki ekalang kama aharmen rizku devani ekalang kama aharmen maruganawani ekalang kama duniye famwa ufamunta ufam kuruwani ekalang kama ehma allah subhanahu wa taala ekalang khaliq wanta kama ekalang alukan kurun hagwegen wa farataki eikan mi hagigatuga mitaga mi bun ehma ekawanta farata ekawanta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV meduge mendur namad wagutuge bangiya bangidwa meduge mendur namad wagutuvi egaragadi fansas amminetka demigenesteni kirit kurwan
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh-dhuha wal-layli idha saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيتسوي كيريت قروان كيو
2: هداية تجمع هداية.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دعاني كافس كوريا داني هداة غمك مي برنامج أكو.

0: تراث أي طريقة أهر من جبها ثقافة هذا كذا كتيرك هذا بأمر كنت تك هراء أدوها لام بينم تا
1: وارب بينم
2: دبي راجع كذا تيون كولا أنغار دوج هافير فاهي جهر براس دوج هافير هاثر غد فنراك أدي آدي تدوج هافير فاهي جهر هميكني دبي راجع كذا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسيبي ميريغي مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دعا مالا مالكا ريغا وارتكا ميريغي مغرب نماذ وقتوي فسكا دي فانساس آمينتكا.
2: You're listening to PSM News in English here on Devahiraja Ge Ado.

فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

0: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Dememek gibi Suratul Asr, Suratul Humaza, Suratul Fil, Egetron, Suratul Quraysh, Adi Suratul Ma'un, Adi Suratul Kawthar. Miyaduge mifilavar emme furatama fawziyaki abal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Miharu mi digu ayateng anna kamuga wanam e kiyomuge anna hai ton benukurima e neva hamaka gose ayanim malewene nge.

0: بالصبر.
1: نهارم سورة تجا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أهم ما أديكوا آية عن النرجة هاي ترونه عن آية سا بدل كرام قصدي ماني دبنا سورة كيابا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في الحطمة وما أدراك ك بتعجمي شدة جهرة ك وما أدراك ما الحطمة
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك

0: ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: إمرأة سيما كي أبدا قريش سورة فشاقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
1: ولا يحض ولا يحض على طعام المسكين
0: ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون.

بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل.

يدعوك ما قد مخرج من غس بدنين دو انا نيواسي فهتنينو يدعو يدعو يدعو

0: Emre kalalım. Amin et kıyabada. Suratul Humaze.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylul li kulli humazatin lumazah. Alladhi jama'a malan ve'addadah.
2: الذي جمع مالا وعدده
0: تانك واجي ادو بير وجام اها ادا كرو نباوي
2: الذي جمع مالا وعدده
1: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
2: وما أدراك ما الحطمة
1: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: أنا سورة فشابة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذا فرق بسمه

0: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش
1: قاف كأبو فيلي فريهم كله
0: لإيلاف قريش
1: لإيلاف قري في قري في قري

0: أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: صدق الله العظيم
1: ميها حساب ميدوغي مي فيلاور نمالان اراده كرويا ا فيلاورك اكيغا بدل كلمه امي دوغا وكيولا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مسهم في الأول جميع دقيق برام قمجنستني سورة العصر سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة الماعون ودي سورة الكاثر برام قبعري بدرورونكي فازية محمد أمنة سعدنا فاطمة شابينا ودي سيما آدم في الأول نقبع القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج مفدامي هوشيلي أرون محمد رميز مسوم في الأول من سلسلة قديمة من برنامج كاك بدلهم قميت قميها حسابهم بقيلا بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.